مش راح اصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح اصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح اصدق حتى